0: ونو ونو ياهين نعيد معنا مسجونين في الديوان
1: ليكون انت راه
0: وين جا راه تقود انت في الاولى تسيها
1: هي وهي تقول
0: لك احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليل نديهم ديك سمعني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار مع بعض
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي ها تزاد الله ورتني دار تو تاودي في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي يا ناحك
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم